يكون ورنت بلية سايد ايبلي انفايتس ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ